0: يهدي القوم
1: الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسول المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه أولي النهى أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
1: أدوك بفون ألون أترى عليكم كي ألون أتولى عرفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرى لي النبي وصحابة أتي أقواني تيو باوا لولي لأن أتانا بموا باوا أتيو في دوجو القيامة eleyi ni eto yin eto wa asolato wa e ti o mo nde si eti gbo wa ni gbogbo ojo juma ni ati le se feyin e ti a mo si 32 FM 94.9 eto kale si Laughter House Premier Hill ni Makola ni ilu Ibadan ti awon afawa fadila tu Sheikh Suleiman Muhammad al-Awwal ambuye ya ti won je imam agba fun wa ni Yanaburija Central Mosque bakana ti je imam agba fun wa ni Green Mosque ni Gbagi ti won ma ba ni salaye intolong to fi ran nabi sallallahu alaihi wa sallam si bugu aye kale ba gboye kale ba gba kale ba mulo ko si le ba je orire fun wa laye ti ni al-qiyama awon afawa won ti wa ni kale fun eto ti aro yi ti abelon subhanahu wa ta'ala ko je ki ari won pelu ri dada ko si ba ni se itona ahan won فليتفضل مشكورا معجورا
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: كل الله قلوب نفينا ويا من وما قرأ مساس
0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة يونس آية 57.
1: صار الله دمجي. إلا كتاساس.